melni kon kimtan bobu feñ na ci soxna soosu ak serigne bu mag bobu di ibrahim kon yalla may nako dom joju ñuy wax ishaq gannaaw bam ko maye ismaeil ba nopi lolo tax suñu mam ibrahim dan sant yalla di wax ne alhamdulillahi alladhi وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء سيني مام إبراهيم ني ماغي سنت يالا ميغا خامني موما ماي سي ساماك ماغي دوم جوني واخ إسماعيل اك دوم جوني واخ إسحاق نينا سما بوروم دال كو ديغ نيان لا تيكوي نانغو نيان لا مو ملني كون suñu mam ibrahim yalla baxé nako ñaari njabot yoyu mudi ismaeil ak ishaq ishaq nak mo fité won sham ismaeil fité mak kon mu melni ishaq ci cialalem ci le tubab yi joggé jif yu bari ci la nu joggé ci la yonent yu bari joggé nak ishaq mi mo tur yaqub يعقوب موجور الاسباط مودي يوسف اكي مبوكم تي تيالالي غوغو تي لا يونت يالا موسى جوغي با تبارك الله يونت يالا داوود سليمان نيوم نييب تي فوف لا نيو جوغي تبارك الله مودي اسماعيل نك تي تيالاليم تي لا سيدنا محمد فيني كون لول ريك موي سبب ني ني ابراهيم مودي ابو الانبياء مودي باي يوننتي waye buñu delu waté mak dañu gis ni xew xew bu reuy amna fa ndax ismaeil

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا

مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون

فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم

قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل

بيت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليدي بوكي دغلو كادي سين خريج سين صبي شيخ احمد تجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريج عبد الله جوب

الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا

ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا

قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا

هم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا

شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا

رأسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا

لهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا

به أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا

الذين معك. والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن.

ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.

له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موكي دلوكي سنخري سنسوكي شاه أحمد التجانين دو دلو سنوي تي كاتمي الله أكبر خم جسن إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دلو قدي سين خالد شاه أحمد التجاني النو دلو سينة جيكا تنويا لأك ماخم عندك سين خالد عبد الله جوك سين إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جوليه مبكي دغلوكاتي ديلو سي نتي كاتنو يالا اك مباخام سي سين ايميسيون كلمه الحق سين بوك شيخ احمد التجاني ندير كو ديفال اندك سين بوك ابجيك

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوك جولي بوك دبلو كري سن خيط سن صبي شاه أحمد التجاني ندو دلو سنة كاتنو يلا أكمباخم كي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط طب جب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلجي مبكي دلوكدي سين خريط سين صبي شيخ أحمد التجاني ندو دلسينو عندك سين بوكو بابجا تسين إميسيو كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دغلو كاتي سن خريت سن صوبي الشيخ أحمد التجاني لو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمة الحق عندك سن خريت بابجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بني سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام delu senen ci katunu yalla ak mbaxam fasiyene waxtan ak yene

ورسوله، والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جولتي بكي دغلوكاتي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoom ak sahabam ñu fasiyene continue tay ak yeen ci histoire yonenti yalla Suleyman alayhi salam isne ne ay jëm ji wessu wala waxtan wi wessu

سليمان داود قال يا أيها الناس وعلمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. مملني وخنن لني تم داجي بامو داجي ونا خروندوم تي خروا تي ني وقتان فو وقتان و ام سلو تي تم خروندوم بي ام لومو لاجون يونت يالا سليمان مولاج كو نيكو خامغا لوتاخ ني تودي وون سا باي داوود نيكو ديدت نيكو دا فا امون جانغوري خول ndax ku yakamti won la ci atem ba bis atene ñaar yakamti ci atte ba ba yalla dal ci ko torop bañ ko waxe ne ko lolu njumte la ko xamanteni war nga ko baye xel bari na takkanam bari febar bobu ci xolam lolu tax ñu tuddé ko Daoud mu ne ko ndax xam nga lu tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko dedet ne ko ndax yalla daf la jox nguur bu mu ma sa jox kenn jox la aduna ba mu doy jox la xam xam ba mu doy te musulo ci gis sa bop kon sa xol mucc na ci lepp lo xamanteni ay ba xol la lolo tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko lu xam nga lu tax yalla tagatal la ngelaw mu ne ko dedet mu ne ko yalla daf la bëgg won ne aduna ngelawu kesse la jarul japp lolu benn xorondom bu ndaw bu tuuti bo xamanteni bis bu nekk yaa ngi koy romb léeg-léeg sax nga joggi ko mu dee xorondom mo wax wax yu am solo yi yonent yalla Suleyman mu mel ni yow nit ki yaay xekkay gunóor yi waye yalla xebulen ndax so demé ci alquran amna fa sar bu ñuy wax suratul nahl yembalanu tuddé sar wa bo demé ci alquran itam amna fa sar bo xamanteni suratul naml la leen koy wax xorondom la yalla tuddé sar wa kon bu ñuy jamul suñu borom joxuñu ko gëddam itam bind na yeneen mindeef ñu koy jamu te jox ko gëddam mu melni mom Suleyman alayhi salam nit ku yemele won ci jamono yalla tagatul won nako itam jinne yi comme nim ko tagatale ngelaw ndax alquran waxna ni فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب وشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب يلا نمتقت لي سليمان قالوا لنن لك تقت لي تم جني وي jinne ñaari nit daf koy deg rek waye amu ci xam xam bu leer amu ci itam xam xam bu weer wala ñiko ci am itam ñu tuti la wante itam ay mbindef la yo xamanteni yalla bind na len teural ci ñoom sharia ñu koy jaamu diko jullil diko woral diko joxel azaka comme ñun nit ñi ñuko yalla sante ndax yalla wax na ci alquran ni wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma nit ak jinne ludul ba dama nam ci bind nga ñu jaamuma kon mu melni jinne mom xeyna ñoko dul gis waye lu am la ni alamul jinni alamun ajib li'annahu khafin 'anil nas la yarawnahu bi'ayunihim وإن كانوا يرون أحيانا بعد آثاره يعني موند جن موند بو ييمل وايي نك دا فا نوبو تي نون با مونو نيو جاكارلو جن دا لن جيس ناخ نون لاكو يالا دوغالي مونو نيو دي لن جيس اك سونو بت لودول كا يالا باخي خام خام با
wante nak leg leg dañuy gis seeni jeexital jeexital bo xamanteni daf lay woor ni li la ko def jinn la wante wa wujudul jinn amrun ma'lum min ad-din bi ad-darurah wa najidu zalika wahidan wa wadihan بصفة خاصة في سورة الرحمن حيث يتجه الخطاب في آياتها إلى الثقلين الإنس والجن.

إنه صرح ممرد من قوارير وليس بماء منيكو واتشل سرب نيكو فرندال بنيو لجيه بنيو لجيه فر بنيو رتخل واو بنيو رتخل بممل نندخ وانت دندخ وليس بماء واو مملا القرآن وخني قيل لها أدخل الصرح فلما رأته حسبته لجة فكشفت عن ساقيها لتخوضه إلى سليمان وانت سليمان عليه السلام بمجيسي ندال جني لنجون وقت درد تي دق مرسى وارن دوسي نك دوسي دادي نيو توب نيو وقتان لسليمان جيكا دف موي دفكو ووچي الإسلام dafko wo ci l'islam ne ko dal jant bi ngeen di jaamu du dara min def rek comme yeen yalla ko bind yeen sax yeen ko gën ndax yalla daf ko bind mu nek ci sen service kon nak lepp lo daan jaamu nang ko bayyi te jaamu yalla ndax yalla ci bopam mom moy ci jara jaamu ga njariñ nek ci ñak jaamu ga lor nek ci motax بلقيس مومتم واخ دغ يالا نويال خولم لول سي الاسلام مودادي توب غو گاو وايي نك واخ نني لا گنا نودي اك توبام موي كيمتان ييغا خامتيني جيس نكو سي بيتي مومودي هوت واو بيتي لا مو خامتيني ليپ لو نيت دي دوخ من نكو دوخ نيكون برا دروا يونت يالا سليمان عليه السلام ديكو دوخالي ميسيون ak kado ya nga xamanteni yene won nako ko don ko setlu ba xam ndax bour la wala yenent la ne bu ko dello kado yi mu xamne yenent la su ko nango mu xamne bour la Sulayman alayhi salam mom kero dafa dello kado yi lolou won na ndaw si ci ne ki kat ab yenent la ak itam arash chezam bi nga xamanteni andil nan ko ko ak itam lu yeme li nga xamanteni ligey nako ci bir kërëm bu boko gisé tek ko ndox lolu mo taxone balqis mi gaw lol wamatu ci ak njub wamatu ci ak l'islam gaw lol wuy si yonent yalla sulayman alayhi salam motax mu tup mom balqis waw alquran netliko waxne qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulayman lillahi rabbil alamin balqis dadi rot dadi su jotal boromam daldi tup dadi wax ne yow sama borom giñna ne togna sama bop ci lima wessu ndax sacrifier na lu bari ci sama dundu di jaamu lu jarul jaamu kon de togna sama bop wante nak tayji lepp luma defon reccu nako tayji de tupna jebuluna andak Sulayman jeblu ci kan jeblu ci yalla mi nga xamanteni mom minde fi mo len bind mo len sak bi nga xamanteni nak balqis tubna mom la alquran wax ne wa utina alilma min qablaha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillahi innaha kanat min qaumin kafirin waw yalla di joxon na yonent yalla Sulayman xam jox ko itam nugu wa lu jitu balqis di dugg ci l'islam ñom itam ñu nekkon ay julit ba lolo tax jël len balqis ci kefer ga mu nekkon deddele ko la mu doon jaamu te modi jant ba legi balqis gemul kudul yalla xolam kudul yalla nekk ci mu muju nekk julit bu sel bu dugg ci walu ngeemam waxne ne nak yonent yalla Sulayman alayhi salam historien yi waxne ci ñaari wax waxne ne am nañu waxne ginaaw sigi Sulayman daf ko tak am ñu ne dedet yonent yalla Sulayman takuko wante daf ko may bur bu ñi wax Tuba waaw wante dal li ëpp ci li nit ñi wax mo di ne yonent yalla Sulayman alayhi salam mom moko muju denc wante mbokki yonent yalla Sulayman alayhi salam ci mission bu reuy bi nga xamanteni yalla

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مكي جوليتي مكي دغلو كاتي سين خريط سين سوبي شا احمد تجاني نداو دلوسينا سي كاتنو يالا اب مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريط عبد الله جوب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدين بوكي دبلو كدي غنو بنيو سنتي يالا جلدي چي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي چي أي نيانيام أكي صحابام دلو سنن چي كاتنو يالا أك مباخم چي سن إميسيون كلمة الحق سن خريط سن صوبي شا أحمد التجاني النو di len ko defal andak sen xarit Valérie. Tabarakallah mbokki dañu fasiyene tay waxtane histoire yonentou bu mag yonentou bu bari won ay nattu mudi sayyiduna nuh alayhi salam yonent yalla nuh bokku na ci juromi yonent yi gën ndax nit ñepp wali yi ñoo ci gën wali yi ñi yalla yonne ci gën ñi yalla yonni juroma ci gën jurom yoyu modi sayyiduna muhammad sayyiduna nuh sayyiduna ibrahim sayyiduna musa ak sayyiduna isa alayhi salam kon yonent yalla nuh amna rang bu kowe ci rangu yonent yi mu melni yalla mo wax sayyiduna muhammad istuwaram ci alquran niko watlu alayhim naba'a nuhin idh qala liqawmihi jangalal julit ni jangalal wa makka istuwaru yonent yalla nuh ba mu taxawé di wax ak aw nitam kon ñu gis né yonent yalla nuh yalla mo jàngalé histoire ñu né nuh tudul won nuh dakantal la ci mom ndax mu ngi tudon yashkur dafa ma sorom bu ben xaj xaj bi gol sew rag lol bind bi ñaaw muy rétane

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلو كاتي سن مبكو شيخ احمد تجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن مبكو باب جاب

0: الحب كله وزمان كله انا عشت
1: مام حزقيل بيمو ريبيتي باتي بوول وات بوبام مو دادي ديلو سي وات بيمو ديلو سي با توك dem bay waxat yalla rocci wat kalama ci mom amatul ak wax ludul ak muma nek ci mom akug lu mu commencé liar ñu jappat ko ciow ko bu muy bëgg dé mu déllu wat ba mu déllu waté nak ba ci yoon wa yalla déllu wat ko ak wax ci la xamé nak né lire bi du liru ciomo du lire buñuy feñal ci la togué nak japp ñamburam e yalla dogal nak bi ndaw ci delu sé di sét ci ba xam nak kessam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولدي بوكي دغلو كدي سين خريج الشيخ احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتون يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلتي مبكي دملكتي سن خريط سن صبي الشيخ أحمد التجاني داو دلو سنة تكاتنو يالأكم باخم عندك سن بوك عبد الله جوب تسن إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلو كدي سن مبكو شا أحمد التجاني لو دلو سنة كاتنو يالا أكما خم أندك سن مبك فابجا كي سن إميشيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلو قدي سين خارج سين صبي الشيخ أحمد التجاني النو دلو سينة كاتون يالا أكماخم عندك سين خارج عبد الله جوب كسين إميسيون كلمة الحق